0: Luis Capaldi, Stay Love, كيف بدو أصبح نسن حمسة بحلسة عطلتها في لودو بونجو كبيرة في بدو دجمة أخرى مبارا ننسابو في تمب اللي ودع شي سترامب كيف ما نفوش قدين في الأخر تصايف يولي بحلسة مفتي فتدي لو بدينا نتكلمو دع شي ندوار شتاقبات تلبس بدان التمب و سبشال مات بدو تخرج في الحمسة في لودو بحال منو هروشين تكون دع شي نبسة بش تارا يتبروفات بحصار كيف التمب يكوش مع التمب يو يكلي خافنا قبلو مية ايام برا ام رجبينا بوستا مساج جدا لودو بونجو كبيرة لل كيرستين على النايك بونجو كيرستين
1: بونجو جيمي وين
0: بونجو
1: تتكلم فوق الويج خالصة قد اسخانة تخرج بالشورتس وبالكاركو رمى سنساتيوني فيرا كيرا للأصالية يكون الشتاء وتشرب لك سايك
0: جرات لي الجمال أخرى جمال أخرى كين يول جمال أخرى يديك بوش الجمال أخرى دا قبل بس ما تكنا معفنا شتاء ورا لوف سنار كين الخاتك من السيرز بال جرات لي وكنت نيزل من الفاست فيري تاودش وفي ديك النزلة وفي ديك ديك الزبرا كروسينج شين تجي بيش تقصى متريع كين نام شمارة نيزلة وكنت قد بالكاركور وصلاكسة كين قد مكسب للماء وفيرا فيلينج كراخ حفنا من 993-0897 مبارا افتح قلبك معنا دوار اشتعمل في دي سبلاتيوني قال لي تو بفير اللون بالمالي رجاي تحريش تمال في الهمسطة في الوضو وصو ما تانش كل يابتت ناراش خان البز ونفال واس سبلاتيوني ويس بريبيوتوس لول حاجة لنسيب في دي يانكو نتن البز ما كلش موخ كيف دو قصة من أزن أربع منوتي بحالي ساعة تليت هسا إلا ليش قلب أطلتها في الودو 993-0897 اكتتمل كنتات معنا في بيضة جمعورة نوتي بوي حالي كبيبه فلم كلمة بيونسي بونجو

0: كيفاش تضمن اش نكوارد بحال هسه اتلتا في الاوضه بونجو كبيره جيمي اونيك اون باي بريكفاست في بدو تاع الجمعه بالنسبه لنا شكلكم البدو تاع الجمعه طيب هذا اللي نعملوا الاول كان تاع الجمعه باش نبداو البروغرام بالطيب اوفيرا بالطيب مش تكون ساركاستيكو سيمبلش راجوني اللي تشيرت الماجورانس اللي ما يكونوش بلا وكان اوفيومنت اللي عندهم جونات نورمالي يدورا ستا جيت نهار اللوم الكم قد في بيدو تاجمة وفورسي يمرو داشاين الشول بموت فتيتي كتار كونتنتي تاف كيف يوف بور داتا داشاين اهيار بونجو كبيرة للشون باتلنا هيك اسم داشاين دي كان ناكرا كان نايب سادي
1: بونجو جيمي
0: بونجو
1: ينا الكان ناتيه مش اللوم في الويكند اش اداتش ديت اللي تكون ديها طيبة انتخى سوبايا وقت اللي كنت تبرو بنحكي لك الكلب من مالهن بلندر وانسيت اللي كنت مشاولة وطيرت أصبايا وعملت من بونتي اكتر بونتي من اللي عندهم اليونايتد
0: انا
1: Yes,
0: ديكوش بيتنا ديكوش بيتنا Get well soon, Sean نسبر الموجة جزيز تمين بونتي كرا يو كرا اتارا ستايت كونتنتي ام بارا اما منتيش ام بك possibly عندك الجورنة نتماو اللي اهيار ساكن منتش مال يونايتد على الناشون ويه يا منكم فلو سكوزاوني اتنكم كيسا كم انت في الارديت شباس تازاتا كم منش بروفيسيونالي ايه تفوق الرأي فوق الشاندي انكم فلو كارل جي برونا مارس فلمكين ستيل فوق بيبانجو

0: طيب واستني تايم باباس اوت كيف تطمين يا جيمي وين او نك لا من ار وين اون بي بريكفاست اللي شي صف ام سي فير بون فواياج وين اسبر لاتخو بياتشير اتنا روم الستوريز افتدي لكم نتناملوا الاول قناة الجمعة كيف اللوم يا الاول جورنات الجمعة اوفيامنت ورا لونج ويكند نسبر لكم الويكند طيب كنا قد نناملوا كنت تبطلنا الكنن ينا بلايت كنن تبي فرد لو دوش ريال زيت لنا دير وايبرز مش يحبنو مش يتلاو اتنا بزحفنا من هبا الشتا واللوم ما تنش عندي شانس اللي مون نرانجوم وما نفش كم تفوخين فرو مونيك باتت ليك بونجو مونيك
1: بونجو
0: بونجو
1: بونجو كبيرة
0: بونجو مون
1: جيني مش تاتي مالاي سال بومبا تال بيتلور هي ويبدلو عملوك حمس منوتي كله شاية عمل كوراج
0: لما من اللي اللي يحدو اكتر خين نحسب يستيكون الموتور تال وايبر سكول زاوني قليش أصول دامنت ما نفهمش ما عنديش ايديا اش يك ما تفوش خين تعملو اللي بياتشير قبيكي كواش تايدو لي اك لاليش كيكون نقدم على اير ورا البروغرام 9930897 تعملو اللي بياتشير قليك تايب اللي كولك بروغرام وتكلم الناس لاليش شرطو قد اللي كولك بزون يو شرطو باري اللي كولك بزون تهودون سبيشالمنت بالي اللي ما نسمى ما نفهم السلطة من تشيفو الكاروتسي 9930897 المنبغة لأول كاننا بوست ملونة لسه

0: عندنا لي هذا لو تقبلوا ال 18 فلسا بونجو كبيرة مبارا نسبر لسساكلكم البيضو تال جيما التاي باك بدينا نتكلم دور الأول كانت تال جيما اللوم واتلكم كيف يين بلايك الأول كانت تال جيما دين الدربة كيف اللوم قمت بالوايبرز ما يخدموش دين فاتي فرات انسبة دفيتش لي بيش انسو دالو دو برا بديت نبزا بالندا او كنت ايها تارت او بديت نبزا اللي خاطر خد لهفنا خين باش يرانجاو للموتور تاع الوايبرز برو ام برا صراحه الراس اسما فيرا ثانك يو باللي سايتكم يما نفهم في شيء تاع وا فايت لو كاروتسي اسولتامنت زيرو ام برو فيرا ثانك يو ليش باش تفوقي فيرا انا برزا لاينونا بونجور روبن اسما اسما امبليفبل فيرا فيرا غراتسي فيرا انا برزا
1: اه وهم بتي اي جيمي روبن اللي سماك

On My Love, Zara Larsson, David Guetta, Flim Kind, كانت لها واحدة من عندي. اللوم لست بربرات ورايا أنا للديفيد ينا نرجع نرتورنا مياك آدا في نفس تجمع ديجا هي كيف for day work week دين الجمع هم كيف كان فستا البيرا نفكركم سر انكمبلي نكلمكم وكل آدا دوار الهايد اند سيك ترتورنا نار اثنين اللي جاي مخا البي بريكفست الجديد الشو الجديد تانا الكل فرمنت اشتاتي سبيش ام داك الندوه ابارت منك داك الحمس تلف كاش المين يسيبنا لو نارتنا الجاي يكونوا تياو ام يينا نجنكم مياك ادا كمني كمني في الوضو بحال دايم للستة سالة عشرة ونسبرا لكلكم بالجورنال طيبا برا good day انهاليكم مدان دومينيك فايك بيبي دو

0: Valentin Douglas, ديكا Blessings for Bay. أنا من أول فيديو أردو نتكلم وتا شيء فوق هذا مليكتر أفريت سترامب لياد نيك فرايت ليون استمنت بي سترامبا و بي هتبدا تير ما اللي تسمخها ده غالي كل هذا الوقت عند التايلر سويفت وكتر تروبكس جايين
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
1: The countdown is on.
3: Tell me where the party at.
1: And the cash needs to be won.
2: Bay breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
1: But only if you can find our presenters.
3: Come find me.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: كنت سوا كنت المتر في مستنية الشتاء عشان هنا دينا ونف مالو إيه سو مالا منشتوي
3: so
2: let us know تنهاس تويها 30 جراد سلسيوس وما هتنزل على 22 جراد سلسيوس
1: Malta's number one hit music station
0: The hits are on Bay Drive
1: With Synergy Health and Fitness Club Now fully refurbished

0: Destiny's Child كانت Bootylicious فوق 97 باك في دلوقت سردو و 6 قادنا جيل
1: ايفا قادنا كيف نعملو الكمبيتيزيوني غراسي عال اوبيامين سبونسرزانا الوافورينا برو بلان في شهات سي مريارة للليك بي مش ليك بي روائل الكمبيتيزيوني سما ACP نتو فاينز جوا تورين و كولو شنكلود سوا بيلي فلايت اكوموديشن و بليتي
0: و تنسا
1: كانت جوال
0: جوال لي قادنا كم نزلوا السفق السكور بورد صبيحة اللي عنا هناك في الستوديو تانا من السكور بورد اللي قادة نكمتو نمليوة ونرى وسا كيف سرتكونا تكمت دي سفولج الستوريا متى دي الكمبتيسيون
1: تكمبلي فوق بريكفست ومباتر جمال
0: يس
2: Something big is coming
3: September 28th, 5 a.m.
2: Bay
4: Satoriano design bathrooms around you to create a space that looks good and feels completely yours. Satoriano Bathrooms, Valley Road, Bukukara. Quality in every detail.
5: Escape to the heights at Arab Palace. Enjoy an all-inclusive rooftop pool day with lunch, snacks and free-flowing drinks. Just €65 Monday to Thursday or €75 Friday to Sunday and public holidays. Book now.
6: Hello Malta. From the 24th of September till the 4th of October, great offers at Eurospin. Extra virgin olive oil 1 litre at €4.99. Eurospin. So clever, so good.
7: Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school. Students get 20% off frames and lenses. Because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
8: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
9: Join us for Kitchens Month at Velafeldsen Home. Explore our stunning kitchen collections now with up to 30% off. Visit our showroom in Valley Road MCDO today and bring your dream kitchen to life.
10: Welcome to the weekend lineup. Thursday brings salsa, Friday brings disco, and Saturday brings the greatest hits. From 8 till late, catch the music, grab a lane, and make a night of it at Super Bowl at the Eden. Book now at theeden.mt.
2: Traffic.
3: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
0: إذا نطلو ستين السيتواسيون إذا ترافيكو عن برا اللي ماما ميا السيتواسيون اللي قادة تقرافة مش حزين هنبدأ منها تفوق إنكم بلميشي أنها دسبل عندك الثلاثة الشمشية البايباس تقدم سان باولو البحر مكة تقرافة عندك بول مرات كوازي كوازي بس تطايف الجيش ديريكسيونيات مبات عندك فمبروك سان جيليان الجيش ديريكسيونيات وكل البايباس تابرك الكارة مارسا حمرون بايباس وكل تحت المينة سانتا فينارد تطايف مكة تشوكا بلوك طريق خزب جوا الجورة تالبراني وكل انتي ونيزة اللي برزة بوزة امبتيدر اللي مش خزينة اللي دوك انها تستاوت لكن تتعرش هاجة امبورتانتي بطلنا فوق الواتساب 99-000-897
3: Malta's number one hit music station
2: The hits are on Bay Drive
3: With Satariano Quality in

وهذا من الكبار باليسة نوا كان دورز فوق باي وبديت نيد لك نقرا فوق جيف اواي اللي عند نقرا شتقسم مع التنس وسبيشالمنت يا كنتي شي تنس فان يو فورسي هتتحير نقرا بش فورسي سيجوي نقرا التنس يو فورسي فيرا بيرسونا لتوب لتاليا اسمه سو الدين You've been served.

وهذا من داوك الديسك اللي ما ننساش ني اف نسمعها بالسا وهذا من الفافوريت تي اي وكل تا مالكم تود ايرينجز فوق باي وكيف بدايت نيد لك جاي عشا هاجة نقرا دفلنتي البي بريكفست اسمه سو الدين اللي جاي عش زغور ستوج بوك Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros Bay وكيف بدايت نيد لك جاي عشا هاجة نقرا دفلنتي البي بريكفست وبش نتشالبراو وما هيكونوا دين يلعبوا هايد ان سيك مياك فين انتي يكسيبهم تستا تربح 5,000 euro كراسي كبيرة للكستانيا ليفينج سول بدين بالاتسو باريزيو أونلاين إنتميتس وولت وميركل فولز انتي كم تسمع البي بريكفست دين الجمعة ومبا تنسيش تتشكيا الويب سايت تانا كيف كل السوشيلز على أكتر انفورماتيوني